الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة سلام. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahlah Ar-Rahman, berilah makan dan sebarkanlah salam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat.

0: بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya neknya dan adik Saleha di Matai sudah bergabung pertama sekali. Ya di belakang. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Ustaz.
1: Ya silakan.

والرقاب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمراً

0: الفور قاني يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والزكب أسفل منكم.
1: Ibu Nani. Ibu Nani.
0: Ya, ya.
1: Itu kuswa, kemudian warrakbu.
0: Kuswa.
1: Ya, kuswa. Kuswanya ya, ya. Panjang.
0: Ya, ya, ya. Nah,
1: dari wahum bil udwati.
0: Ya, ya.

0: أَقْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ.
1: في المي، panjang ميعاد.
0: وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ.

يوما القرآن يوما التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد

0: ليحرك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Nurjannah di Wulakering. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Iya, Muhammad Radib. Oh, Pak dengan Yuridin. Pak Yuli.
2: Ya, Pak Yuridin di Nasa Papun.
1: Iya.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: wati lukuswa. وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلف دم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا
1: ولكن
0: ولا

0: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. وهم بالعدوة القصوى
1: والركب
0: أسفل منكم
1: gak panjang lanya. Warakbu
0: أسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Petimura di Banda Aceh. Ya, di, ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Ibnu, silakan.
2: Ya, baik, Ustaz, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة يا من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم.
1: Pak Ibnu, ya, itu si ada, ngaji lagi.

0: ملتقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله سميع عليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa setelahnya? Ibu Mardina.
2: Ini Ibu Mardiana.
1: Oh ya, sekarang Ibu Mardiana ya. Ya, ya silakan Ibu Mardiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم